0: ازعل ده لو
1: مليلنا مليلنا
0: I'm like yeah she's fine wanna wish you
1: كم تجمع
0: مش ديك مش ديك اللي يعملوا يا بيبي
1: يا بيبي
0: بانجو كبير انا اسبر اللي انت شو

0: مشتاق وما هنا من اللي ذر اللومه اتني رانك اوت
1: عشان رانك اوت ايوه حتى هات كافيه ينات نستريتش نقرا وهيك yes.
0: اسمع اللومه جونتها كبيره كيف اللومه وين المنسر كنا في البروغرام كتار تارت
1: لا هو شوفيرا شوفيرا تال بايس
0: كم كم احنا لوكينج فورورد كم انا جداتي انا شباب من سنه سابيش نلتقوا مع جينيفر دنيا جينيفر طلعنا
2: ارا شنو جاي مانا فوق اللينيا possiblement l'ictar driveress esemplari في الطرق مالتين دالودو انا للهات حليف جينيفر بونجو جينيفر جود مورنينج بونجو كيف انتي داك لا ومن فين تسمعنا جينيفر ايدنا
3: اليسا من البرغو
2: من البرغو من البرغو سيرا الشغل شو تعمل
3: لا ينا بروبيا ما نهديش
2: ايه ما تهديش
3: ليه
2: مال سوق
3: كل يوم
2: يجي فيه رايتا ملا
4: وجبتهم وجبتهم ملا ولا شكيهم من قال لنا ما كم السوق ده ايه مالا
2: بيرو
4: السوق كل يوم
2: بيش نضو ده شيء تكون تيست
3: كل يوم في الاسمني باي يمكن اللي تمون نشتري
2: مشاكو
3: يموني وصل الرجل الشغل
5: البلد
3: كل يوم
4: السوق سيو ملا
2: السوق جينيفر بيش نضو ده شيء تكون تيست ايا بيرسونا لي لا اربعين سنة السوق وشيك او كم لا تتصيون لي جينيفر
3: زيرو
2: ما قالت citazioni جد ما
5: برافا سنة واو
2: نستم نستقصك شنو السيغريت جينيفر يا كي وجبوك إلا ليش عنا حفنا شي تالبو منك
3: إفني شي سبيتشيالي per esempio بشن الباركيا ينا ما نفتشلس للباركيا شن كي فايمو سوبوت
2: أنكا إكس كونتارت
3: ما سوكشن الباركيا نف أندور
2: رايتا
4: باتشنسي وزا نحسب تخسب الأبل انتي وكو غالو ما تحليش على حر منو طب هل دال برافو
3: دا قد يمي بالفورس
2: بالفورس u wakas illi għax għatma għabduk, per eżempju, jew wakas, ġviri wakas
5: ta' xorti,
2: u wakas ta' xorti vera tajba, jew inkella u wakas li għatma zgarrajt.
5: Tkun kosh,
3: ma
4: naħsibx li zgarrajt, imma ma naħsibx. Skont li ġi zgarrajt, ġeni.
5: Għafar wahda, xini l-lar ħagġa li għamlu ħattiħu li d-dejqek fit-torok.
3: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġu lek sa nofs it-triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
2: Għamlu il l-bir.
3: Tiqaf bil-fors.
5: Veru. Issa laħriġ
3: toħroġ. Inkun fil-main road, inkun fit-triq li ġiet li ġiet il-Marsa, jgħaddulek mill-ġemp fejn ma jkunemx karozzi, u mbagħad jiġu biex jidħlu quddiemek flaqal.
5: Mela, dik flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
4: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
2: Jennifer, aħna nixtiequ ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira. Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dalodu.
3: Bonġu lil kulħadd.
2: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta' ciao ciao, bonġu ġena tajba Alissa, komru biktar, Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, xunur, xeżempju tajbet natu. All the hits. 1, 2, 3.

0: سمو المستوى بالشرع نسمو الأخرين وكولا شبات يغدو عليو بو عملم أبا الرندي خلاشة القودي حتار فيكتوريا عودي في كولا اللاوتشين كولا اللي يتسمعونا
1: بو عملنا أرى جوجل سير
0: أيفا أو
1: عشان ما قدرت جونيتين شورتها واحدة
0: بشيرة أو بروسة جونيتين إب أو إبطونا شخطا من نكس بيك الشات داون تسانتا ماريا
1: إسبيقاونا نقرا
0: أيفا إسبيقاونا نقرا إكفو ستنا تأشي تتيب سانكا الجيل وكولا تيا تأشي تأديات شخطا من الشات داون أكاين يا بو أكو مش أوفيا 9-9-0-8-9-7 Hey!

اوليفير رودريجو دروب ديد واحدة من كبار تاعنا بحال الساف وايضا الاسم بي راين اوغي لاونيك نفكرك فريد البراكت لورا جيك خبر البيس توب 40 هالجيم اخرى وكان مش تبدلت مش حزين من الليسته تاعنا مليت نارا انذر 54 اولترا دين في الاوتشات الاول جيم تاعهم توك تو يو وات لي سنا سبايرو نزلت في النمرو 2 مع الماتيريال لافر وسومبر يات في النمرو 3 الهوم ريكر بشتغل لسا كل جورنات اشكينا مش تبدلت مش حزين اسمع مني تشكيا واحدة عندك السيب اللسا كل الجورنات فوق bay.com.mt/top40 يا لسا بش نزومنا كومبانية واحدة كانتري واحدة من البارتانة ارتستي انورمي فلمكين اي بوكس ملون وانكا مور

0: كلهم كبير على كل حاجة إسبانا.
1: Good afternoon.
0: إسبانا جيل بحالسا فيلم كبير أم سوان جوا السينما كل حاجة تيجلي مش مبرنا. إيه رأيك سوا The Odyssey؟ إنك سمعت بيه خاتي سمعت حفنا. سمعت بيه سمعت فايت
1: مش تايبين ما فوقه.
0: أم حفنا mixed feelings مسا ما يرفي هنا personally أجوبنا حفنا الستوري تورك بار حفنا توم هولاند and Hathaway Matt Damon لسه تبقى ديا. Taf li jinti jem bitxiet xejdu l-ġol film li jintwera Malta wow, dex konta eżempju il-Kalkara Malta emmu kol ħabba il-bitxiet ta' Calypso għaw dex u kol il-viri vera interessanti il-viri marru literalment fil-location il-viri vera interessanti jina għandi daq xejta unpopular opinion li nemmen li inti li jett ismana tegli raj ma taf xettejt isma min li iqa ma naf xina opinioni inti lawnet rajtu Gladiator rajtu naħsef il-wan
1: Right, it's the night, Eva Ule.
0: Tiftakar xie bitxiet
1: minnu? Le, xieta. I mean...
0: Are you not entertained? Ta'fa, madik il-laj.
1: Eva,
0: ħana jiglek għandijon popular opinion, ħana jiglek minnawn uftit tal-multi uħra jt-involvi The Odyssey u Gladiator.

0: كيف تيجي ها جات أطفال تهم بال بالإزامبل ينفي تعمل لسه تويلت فوق ال فوق ال فوق ال تويلت فوق البوتي بالريتراتي exposing the kids على تل فنامنت صار بيريكولوس
1: وق
0: important هذا الجنتوري يقعدوا هفنا تنتي تشتري تتيجي تفاو أونلاين أطفال تهم
1: 100% especially لما الجورنات هاي جبيري
0: وعلى تبو saret normali x'waħat irid jifraħ bit-tfal tiegħu jsew taf kif issa iktar faċli biex tgħid eżempju tiegħek tal-Awstralja li tifel qed jinna tagħmel toilet fil- mhux fuq it-poti jew jinna
1: fil-affarijiet
0: huma iktar għalhekk iktar għandna bżonn ninfurmaw ruħna tal-periklu tal-internet insomma. So dik għalhekk xi ħaġa li saret normali li nikxfu it-tfal naqra żejn, imma eħ, saw naqra naqsibda.

0: الميموري دين الديسكات تجيب لي هيك تفكرني نقرا في الفيصل الرهل وواحده بالديسك اللي سمايت مليون ضربه دي كانت وورلد هول اون تا بوب سينكلير فو بي شانيل لونك وطيب لي نايلك لي واحده من الفافوريتس تاعي كلها انا من اول فتيتي هور هنبقى وديين مع سومبر وسوني فوديرا فوق بي دلوقتي هيد ميوزك از
1: بي مايتي تيستي مايتي نوتس اند سناكس مايتي جود.
2: Another, the duo behind the track of the year, Talk to You, in Malta. 8th of September, tickets out now.
3: Hello Malta, mis 27 ta' Lulju sa' 9 ta' wissu offerti kbar ġewwa Eurospin. Bettih għal euro u 29 centesimu kull kilo. Eurospin, so clever, so good.
4: Skip the slow trip. Take the Gozo high-speed catamarans to Gozo from Valletta, Sliema or Bujuba. Book online on gozohighspeed.com.
5: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
6: I wanna feel the beat, feel the rhythm.
7: Weeknights with

فوق بي شانيل او نيكات لطفلاشية دان الهين و دان الهين لارهين سوا بخالصة اللي نبدأ نكونتم بلا جوا مخي اللو مش هنعي لكي كوش كافي يولي اش مني شايينا فيرا مش نورمال اش صولتو نقبط ماينا ما دان الهين يسني دالا هارك كنا تجريلي برو اللو دالهين اتني كونتم بلا يك نكولش يولي اش ما كيلتش برس لجيت غاز داون اللو ما كان اترافيك سبت قبل ما وصلت U allura ma kielċi missa li daqqu id-disa waxra jkolli dik id-dilemma zejjet li fil-verità ħajna bżux. Zejjet żgur, ġilek li dik id-dilemma ta' flaxija kikolla koptit. Tikol xaġa ma tajta ħajar nevita. Għalissa keda, dik is-situazzjoni jena. Għankom li ma jristajl za' lissa American Girls fuq bej.